0: Musique arabe sur Radio Zone.
1: أكتر من الحب أدي لك إيه وأكتر من قلبي حتاخد إيه ده أنا كل حياتي معاك أنت وهو ده اللي قدرت يا روح عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وأنا بستناك ولا عارفة ألقاك ولا قادرة أنساك وإن كنت مكاني هتعمل إيه أكتر من الحب أديلك إيه الكلمات للشاعر سمير الطاير مع ألحان الموسيقار محمد سلطان ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي

اكثر وعد بكل ما زل بها لساني انا في الواقع اكثر وعد بكل ما زل بها لساني ما كنت عارف ولا فكر

وانساها يا بخت اللي قدر سامح خلاص امسحها وانساها يا بخت اللي قدر سامح وعندي في يوم تلقاها ومنها

أكتر من حب أديلك إيه وأكتر من قلبي حتاخد إيه؟ ده أنا كل حياتي معاك أنت، وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وانا بستناك، ولا عارفة ألقاك ولا قادرة انساك. وان كنت مكاني هتعمل ايه اكتر من الحب اديلك ايه؟ الكلمات للشاعر سمير الطاير مع الحان الموسيقار محمد سلطان ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: Musique arabe sur Radio Zone.
1: أكتر من الحب أديلك إيه وأكتر من قلبي حتاخد إيه ده أنا كل حياتي معاك أنت وهو ده اللي قدرت يا روح عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وأنا بستناك ولا عارفة ألقاك ولا قادرة أنساك وإن كنت مكاني هتعمل إيه أكتر من الحب أديلك إيه الكلمات للشاعر سمير الطاير مع ألحان الموسيقار محمد سلطان ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي

امسحها وانساها يا بخت اللي قدر سامح خلاص امسحها وانساها يا بخت اللي قدر سامح وعندي في يوم تلقاها ومن هال

أكتر من حب أديلك إيه وأكتر من قلبي حتاخد إيه ده أنا كل حياتي معاك أنت وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وانا بستناك ولا عارفة القاك ولا قادرة انساك وان كنت مكاني هتعمل ايه اكتر من الحب اديلك ايه الكلمات للشاعر سمير الطاير مع الحان الموسيقار محمد سلطان ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي